كون جلاه نقا قيها كين نقا شاجك بتوخ بالتنا ميد آدي دلاين تلاحب رقير شنقي كميك فيرنس وقلاين لفتشا 9 دي اكتوبر رشين هبرا هنا 2026 كمل تشي شبات لا سيمبر نغشار تخبلت نمت اتيتلان شبان سنة نغشار واق بروغراماسيون ملشك ماس خبرا كاق بروغراماسيون ارشين خون ناوخ نيبون سان چه كابكين ماك اخبرا اميسورا ايرماك خلخوخر بچ خي اميسورا شخون كيب نو انگارو ان فخير بان سراك ان هلال ايخ لونس ميركولس ويرنس ناق بون ساق كابكين تخبرا هون بروغراماسيون اسپسيال بان سراك اسپسيالمنت ان بون ساق الاخر بچ خي كان ناوخ نبوچ وچ اسي كي كمل تشي شبات Emilio Chiche va a estar en sintonía, así que Catrishvila Javi Verónica Chavajay hasta la una Arshink at Aqir, así que Kilan Kilankajihakin, Nagashar Sobel Nameta Titla. Saludos cordiales para los amigos y amigas que ya están pendientes de nuestra programación de Jung Nahuaj del día de hoy, viernes. Estamos en la fecha 9 de octubre. Nuevamente la programación de Jung Nahuaj llega en sus hogares. Así que saludos cordiales a nuestra audiencia que siempre están al pendiente de nuestra programación en los diferentes territorios. En esta oportunidad les saludamos desde la cabina de la radio La Voz de Atitlán en el municipio de Santiago Atitlán. Saludos cordiales a los amigos y amigas que siempre nos sintonizan a partir de las 12 del mediodía. Así que con ustedes su servidora Verónica Chavajay.